استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون

وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
1: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
0: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهل

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخذ

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

وجود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود

صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرضين ومن ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام الإمام المخلصين والمخلصين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعون الأكارم، شاق أن نتحدث عن الإخلاص، ولكن لعل ذلك يساعدنا نحن في تقوية الإخلاص وتصفية النيات حتى تقبل الأعمال، ويدرجنا الله عز وجل وإياكم من المخلصين. نحن قلنا في الحلقة الماضية بأن حقيقة الإخلاص هو التبرؤ من كل ما دون الله تعالى، فينظر إليه من زاويتين: الزاوية الأولى من جانب العمل، وذلك ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. الزاوية الثانية من جانب معناه وشروطه باعتباره موقفا يلتزم به الإنسان في حياته. ينقسم الإخلاص من هذه النقطة إلى أربع نقاط: إخلاص الأقوال، إخلاص الأفعال، إخلاص العبادات، إخلاص الخواطر. هذه أربع أقسام للإخلاص، فيكون في القول، يكون في الفعل، يكون في العبادة، يكون في الخواطر. القول هناك عبادات قولية فلا بد أن يكون فيها إخلاص، والفعل هناك عبادات أفعال لا بد أن يكون فيها إخلاص. العبادات الأخرى المتنوعة لا بد أن يكون فيها إخلاص. خواطرك التي تخطر على بالك ينبغي أن تكون فيها قدر من الإخلاص. طيب، ما هي مستلزمات موقف الإخلاص؟ لا بد من الاستمرار. يستلزم المخلص أن يكون مستمرا في إخلاصه، فالإخلاص عبادة قلبية ينبغي أن تكون في أول العمل وفي وسط العمل وفي آخر العمل، وإن يدم حتى بلغت آخرة حصد الثواب كاملا في الآخرة. فلا بد أن يكون الإخلاص مستمر بحيث لا يتبعثر أو يتوقف وينقطع. ثانيا، التكامل. من مستلزمات الإخلاص أن يكون متكاملا، هنالك تكامل بين النية وبين الفعل، إذ هو بمجموعه مخلصا في أهدافه ويتدرج في مدارج كماله. ثالثا، العلم. من مستلزمات الإخلاص العلم، حتى يكون إخلاصك أيها الأخ أيها الأخت فيما ينبغي أن يخلص فيه، فلا تمشي تعمل شيئا غير مشروع وتخلص فيه. لذلك جهل الإنسان بحقيقة وجوده لا يمكن أن يبني إخلاصا في القلب، فلا بد من العلم ليتقوى الوعي بالإخلاص ونعرف في ماذا نخلص لله عز وجل. رابعا، التدرج. فقد يتأثر المخلص ولكنه ينهض ويضادد نفسه ويجاهدها حتى يحقق الإخلاص ولا يكل ولا يمل. فإن الإنسان المؤمن الذي لديه كمية من العبادات والقربات يشعر بهذا النزاع ما بين نفسه التي تريد الإخلاص وما بين نفسه التي لا تريد الإخلاص. إذن فيتدرج ويصبر على المضادة والتكرار حتى يثبته الله على الإخلاص. من مستلزمات الإخلاص الأمانة. الأمانة بمعنى أداء الفرائض كما ينبغي، أداء الواجبات كما ينبغي، تأدية الحقوق كما ينبغي، البعد عن الخيانة، البعد عن حظوظ النفس، البعد عن ما يفسد الإخلاص، يكون هذا هو المستلزم الخامس. لدينا استمرار، فلابد أن يكون الإخلاص في أول العمل وفي أوسطه وفي آخره، ثم التكامل والعلم والتدرج والأمانة. ما هي مراتب الإخلاص؟ ما هي مراتب الإخلاص؟ للإخلاص مراتب. الأولى، المرتبة الأولى هي طرح العمل وعدم رؤيته، أن تعمل دون حساب، أن تعمل بدون حساب، فلا تنظر إلى عملك فتعجب به، لا تنظر إلى عملك فتعجب بذلك العمل فيضيع. ثانيا، استقلال العمل والخجل من أدائه ضعيفا، يعني مهما عملت من عمل صالح اعتبره قليلا، فإنه يكبر في ميزان الله عز وجل. فاستقلال العمل، الشعور بالاعتقاد أن هذا العمل قليل، مع بذل الوسع والغاية فيه لإتقانه، هذا يكون مرتبة من مراتب الإخلاص، الوصول إلى الإخلاص. أولا طرح العمل، ثانيا الخجل من قلة العمل، من قلته ومن ضعف أدائه، ثالثا رؤية التوفيق في العمل، يعني أن تنسب هذا العمل التوفيق لهذا العمل، ليس أنه أنت الذي أنجزته، وإنما الله هو الذي سخرك وأعانك ووفقك لتعمل هذا العمل، فيكون المن لله عز وجل على تكرمه عليك وليس لنفسك. المرتبة الرابعة، الإخلاص بالخلاص منه وجعله خالصا لوجه الله تعالى. فالإخلاص هو أن لا تشعر أنك مخلص، أن تتهم نفسك وأن تجلد ذاتك حتى تصل إلى كمال الإخلاص. إذن هذه هي مراتب الوصول إلى الإخلاص: طرح العمل، الخجل من قلته ومن ضعف أدائه، استشعار بأن الله عز وجل هو الذي وفقك لذلك، أن لا تنظر إلى إخلاصك أنه كامل وأنه الإخلاص. هنالك مكدرات للإخلاص، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هنالك مكدرات: الرياء، يأتي الشيطان إليك وأنت تصلي فيأمرك أن تحسن صلاتك حتى ينظر الحاضرون إليك، فتخشع جوارحك وتسكن أطرافك وتحسن صلاتك وليس لك منها شيء. لماذا؟ لأن الدافع هو أن ينظر الناس إليك، ولذلك كان فضل صلاة الليل عظيما، إنه لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. الرياء من المكدرات، الرياء الظاهر. هنالك رياء ولكنه ليس ظاهرا، يأتي الشيطان فيقول لك أنت مقتدى بك وأنت ينظر إليك على أنك كذا، وما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيرك، فيكون لك ثواب أعمالهم. وهذا كثير ما يقع به الدعاة والمصلحون، يوسوس له إبليس أن أحسن عملك لأنك قدوة فقط ولأن الناس يقتدون بك. والأصل أن تحسن عملك بغض النظر عن أن هنالك من هو يقتدي بك وهنالك من لا يقتدي بك. هنالك الآفة الثالثة، أدق الرياء مع تنبهه لما سبق وعلمه أن الإخلاص أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملأ، ويستحي من نفسه ومن ربه أن يخشع لمشاهدة خلقه ويحاول تحسين صلاته على الوجه الذي يرتضيه في الملأ. ما هو العلاج؟ أن يعلم أن الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق سواء. لو صلى بين البهائم وصلى بين الخلق لا يشعر في نفسه شيء، وذلك بأن لا ينشغل أو يلتفت إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات. كن مع الله كأن لا خلق. وأما منافع الإخلاص فكثيرة جدا، فهو أساس في قبول الأعمال وشرط من شروطه، يرفع المنزلة والدرجات في الدنيا والآخرة، يحقق للعبد الطمأنينة والأمن والهداية، يطرد الهموم، يقوي العلاقات الاجتماعية، ويجلب النصرة للأمة وغيرها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل وفي الأحوال والأقوال وفي حركاتنا وسكناتنا وفي كل أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

العمل الأمني والحملات الأمنية قائمة على قدمين وساق، مصممون على تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة مهما كلفنا من ثمنه.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. تتخرس أصواتهم صيحتي. تتخرس أصواتهم صيحتي. تتخرس أصواتهم صيحتي. الشعب

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
6: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
6: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
7: يا صباح الخير مستمعينا الأعزاء، بسم الله نفتح للأمل بابا، وبالحب نحييكم في هذا الصباح المشرق الذي يتنفس بالجمال ويحمل في طياته تباشير الغد الواعد والرفعة التي تليق بطموحكم الذي لا يحده سقف ولا ينال منه زمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل حلقة جديدة ومشوار إذاعي متجدد نطل فيه عليكم مع إطلالة يوم الأحد، بداية الأسبوع، بداية العهد مع النجاح والعمل. نطلع عبر هذا الأثير الذي يجمعنا بقلوبكم قبل أسماعكم ويقو بيننا وبينكم روابط المودة والارتقاء. وحين اخترنا مستمعين الأعزاء قهوة مأربية اسما لهذا اللقاء لم نكن نقصد مجرد مذاق نرتشفه أو روتينا يوميا نمر به، بل أردناه طقسا يجمعنا بكم كل صباح. فكما تجتمع حول القهوة أجمل الأحاديث وتصاغ في مجالسها أرقى الأفكار وتذوب في حضرتها المسافات وتتقارب القلوب، نأتيكم نحن هنا في هذا البرنامج لنرتشف معا من كل بستان زهرة ومن كل زاوية قصة ومن كل مورد علم وفكر قطرة تروي شغف عقولنا الطامحة للكمال وتفتح لنا أبوابا من الوعي لا تغلق. صباح الهمم التي لا تعرف الكلل والنفوس الأبية التي تستقبل الضياء بقلب مطمئن وفكر مستنير يرى في كل شروق ولادة جديدة لمعنى الوجود وفرصة سانحة لترك أثر لا يزول. نحن هنا في بداية هذا الأسبوع لنوقد في داخلنا تلك الشعلة التي لا تنطفئ، شعلة الإرادة التي تنير عتمة التحديات وتجعل من الصعاب سلالم صلبة نرتقي بها نحو القمة وتصنع من المستحيل جسرا للعبور

0: والتميز الخالص. فما الصباح يا سادة إلى مرآة تعكس رغبتنا الصادقة في التغيير وفرصة ذهبية لنعيد ترتيب أولوياتنا ولنؤمن يقينا أن القوة الحقيقية تكمن في الثبات على الذات وفي القدرة المذهلة على النهوض والمحاولة في كل مرة تعثرت بنا الخطى ومالت بنا السبل. صباح الأوفياء لذواتهم ولأهدافهم العظيمة، المخلصين لرسالتهم السامية في هذه الحياة، الذين يزرعون في كل موطئ قدم أثرا باقيا وفي كل كلمة حديقة من الأمل تفوح عطرا وجمالا.
1: أعزائي المستمعين، إن صباحنا هذا هو دعوة مفتوحة لنتجاوز معا حدود المألوف ولنكسر قيود التكرار، لنبحث في عمق التجربة الإنسانية عن الإلهام الحقيقي، ولنؤمن أن الكلمة حين تصاغ بوعي وتخرج بصدق لا تجد مستقرها إلا في قلوبنا الباحثة عن شمس الحقيقة ومرافئ الجمال التي لا تذبل أبدا. صباح الحالمين الذين لا ينامون عن أحلامهم بل يستيقظون ليحققوها بجهد وعزيمة، أولئك الذين يعزلون من خيوط الفجر الأولى مستقبلا يتباهى به الجميع وتفخر به الأجيال. وصباح الصابرين الذين أيقنوا أن بعد كل ليل بزوغا للفجر وبعد كل تعب ونصب حصادا يقر العين ويثلج الصدر بالاستحقاق والرضا.
0: صباح الإدراك العميق بأن الوقت هو الكنز الأغلى وهو المادة الخام التي نصنع منها أمجادنا، وأن كل دقيقة نقضيها معا في رحاب هذا البرنامج هي لبنى نضعها في بناء فهمنا لأنفسنا وللعالم الواسع من حولنا.
1: أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم من قهوة مأربية سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وطاب صباحكم من جديد في برنامجكم قهوة مغربية. يطيب لنا اليوم أن نناقش في فقرتنا الصحية موضوعا يلامس تفاصيل حياتنا اليومية، فبينما نهتم كثيرا بصحة أجسادنا ننسى أحيانا أن الروح والعقل يحتاجان منا لذات القدر من الرعاية. خصصنا فقرتنا الصحية اليوم لنتحدث عن علامات لا ينبغي تجاهلها.
1: نعم رحمة، ومع تصاعد ضغوط الحياة المعاصرة واحتدام وتيرة المنافسة التي اعتادا، أصبحت صحة الإنسان النفسية معرضة للاهتزاز أكثر من أي وقت مضى. ومن المؤسف أن الكثير منا يركز فقط على الأعراض العضوية والجسدية، بينما نتجاهل الإشارات التحذيرية العميقة التي يرسلها العقل والتي تدل على وجود مخاطر حقيقية تستوجب الوقوف عنها. وبحسب دراسات طبية حديثة، أن هناك 4 علامات ذهبية تعد بمثابة ناقوس خطر لتدهور الصحة العقلية، ويجب علينا التصرف بسرعة لاحتواء الأمر. إليك رحمة.
0: نعم، أولا مستمعين الأعزاء، فخ الإنعزال، تأتي الرغبة في الإنعزال على رأس القائمة، ففي حال كانت الصحة العقلية تعاني من ضغوط مستمرة يبدأ الشخص لا إراديا بالانسحاب من محيطه ويتجنب المواقف الاجتماعية التي قد يراها مرهقة، فيفقد القدرة على لقاء العائلة أو الأصدقاء ويفضل الصمت والوحدة.
1: ثانيا، ردود الفعل العاطفية المتسارعة. من يعاني من اضطراب في توازنه النفسي غالبا ما يفقد القدرة على التعامل بحكمة مع عواطفه أو مشاعر الآخرين، فتجد أن أبسط المواقف تجعله عاطفيا بشكل مفرط أو تدفعه لغضب مفاجئ لا يتناسب مع حجم الموقف.
0: نعم مستمعين الأعزاء، كذلك أزمة النوم، فالنوم هو مرآة النفس، وفي كثير من الأحيان يؤثر الإجهاد النفسي على مدة وجودة نومنا. أولئك الذين يعانون من غياب الاستقرار العقلي غالبا ما يواجهون صعوبات جمة في الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ المتكرر، وهي رسائل واضحة بأن العقل يحتاج إلى سكينة أفضل.
1: بالطبع كذلك الآلام الجسدية غير المبررة. العلامة 4 والأخيرة هي الأوجاع التي يتسبب فيها الإرهاق النفسي والمخاوف، فارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب بسبب القلق أو مشاكل الجهاز الهضمي والآلام المزمنة ما هي إلا تجسد مادي لإجهاد نفسي مستمر طال أمده.
0: نعم مستمعين الأعزاء، ولتحسين هذه الحالة ينصح الخبراء بضرورة العودة إلى الطبيعة لما لها من تأثير مهدي يبعث على الأمل، وأهمية الحديث مع النفس بلطف والابتعاد عن القسوة في نقد الذات، وأخيرا يظل الحصول على الدعم عبر التحدث لشخص نثق به هو الحل الأمثل لتخفيف الأعباء، فبمجرد البوح بما يدور في صدورنا يمنحنا شعورا فوريا بالراحة والتعافي.
1: مستمعينا الأعزاء، كانت هذه فقرتنا الصحية اليوم. تذكروا دائما أن العناية بالنفس تبدأ من الداخل، وأن صحتكم النفسية هي المحرك الأساسي لإبداعكم وعطائكم. كونوا بخير ودمتم، وقدمت أيامكم عامرة بالهدوء والطمأنينة.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. أعزائي المستمعين، يمر الإنسان في مرحلة المراهقة بالكثير من التغيرات النفسية والفكرية والاجتماعية، وقد تكون هذه المرحلة مليئة بالتردد والقلق ومحاولة إثبات الذات. لذلك يحتاج المراهق إلى أمر مهم جدا يساعده على مواجهة الحياة بثقة ووعي، ألا وهو تقدير الذات.
1: نعم مستمعين الأعزاء، تقدير الذات يعني أن يعرف الإنسان قيمته الحقيقية، وأن يحترم نفسه ويؤمن بقدراته دون غرور أو تقليل من شأن الآخرين. فالشخص الذي يقدر ذاته لا يعني أنه كامل، بل يعني أنه يعرف نقاط قوته وضعفه ويتعامل مع نفسه برحمة وتوازن.
0: ومن أكبر الأخطاء التي يقع فيها بعض المراهقين أنهم يكررون العبارات السلبية تجاه أنفسهم، مثل أنا فاشل أو لا أحد يهتم بي أو لن أنجح أبدا. ومع تكرار هذه الكلمات أعزائي المستمعين، يبدأ الإنسان بتصديقها شيئا فشيئا، فتضعف ثقته بنفسه وتقل طاقته وطموحاته. لذلك فإن أول خطوة لبناء تقدير الذات هي التوقف عن الجلد النفسي، واستبدال التفكير السلبي بالتفكير الإيجابي. مثلا حاول دائما عزيزي المستمع أن تتذكر الأشياء التي تنجح فيها حتى وإن كانت بسيطة، واكتب صفاتك الجميلة وإنجازاتك والأشياء التي تستطيع القيام بها جيدا، ثم اقرأها كلما شعرت بالإحباط، لأن الإنسان أحيانا ينسى مميزاته عندما يمر بلحظات ضعف.
1: أعزائي المستمعين، أيضا من الأمور المهمة هي ألا يسعى المراهق إلى الكمال، فالكمال لله وحده، والإنسان بطبيعته يخطئ ويتعلم. ليس المطلوب أن تكون الأفضل دائما، بل المطلوب أن تتقدم ولو خطوة صغيرة كل يوم. فنجاحات العظيمة تبدأ بمحاولات بسيطة، ومن يتعلم من أخطائه يصبح أقوى وأكثر نضج.
0: نعم، كذلك يجب علينا أن نسامح أنفسنا على أخطائنا الماضية، لأن البقاء أسيرا للندم يرهق النفس ويمنعها من التقدم. فكل إنسان في هذه الحياة قد يكون أخطأ يوما ما، لكن الذكي هو من يجعل خطأه درسا وتجربة للتعلم، لا نهاية لطريقه.
1: إذن من أكثر الأمور التي تضعف تقدير الذات لدى المراهقين هي مقارنة النفس بالآخرين. فبعض الناس ينظر إلى نجاحات غيره وينسى أن لكل إنسان ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة. المقارنة المستمرة عزيزي المستمع تشعر الإنسان بالنقص، بينما التركيز على تطوير الذات يمنحه راحة وثقة أكبر. وكما أن التجربة أو تجربة أشياء جديدة تساعد كثيرا في بناء الشخصية، فربما تكتشف موهبة لم تكن تعلم بوجودها أو قدرة تميزك عن غيرك. وهذا كله يعني ألا تخف من خوض التجارب المفيدة، فكل تجربة أو تجربة تمنحك خبرة جديدة حتى وإن لم تنجح في المرة الأولى.
0: نعم رحمة، ومن الأمور الجميلة أيضا التي ترفع تقدير الإنسان لنفسه مساعدة الآخرين. فحين تساعد شخصا أو تقدم نصيحة أو تشارك في عمل تطوعي، تشعر بأن لك قيمة وأثرا في هذه الحياة، وهذا الشعور أعزائي المستمعين يزيد من احترامكم لذاتكم ويمنحكم سعادة داخلية عظيمة. كذلك يجب أن يعرف الإنسان أن هناك أمور لا يستطيع تغييرها، وعليه أن يتقبلها كما هي، مثل بعض الصفات التشكيلية والظروف التي ولد بها، بينما توجد أمور أخرى يمكنه تطويرها وتحسينها، مثل أخلاقه وطريقة تفكيره ومهاراته وأسلوبه في التعامل مع الناس.
1: ولا يمكن أن ننسى عزيزي المستمع أهمية الرياضة في تحسين النفسية وبناء الثقة، فالرياضة لا تقوي الجسد فقط، بل تساعد أيضا على تقليل التوتر والقلق، وتمنح الإنسان شعورا بالنشاط والراحة والسعادة. تذكر دائما عزيزي المستمع، لا تسمح لأحد أن يجعلك تشعر بأنك بلا قيمة، فلكل إنسان مكانته وقدره، وأنت قد تملك شيئا يميزك عن غيرك حتى وإن لم تكتشفه بعد. ضع لنفسك أهدافا واضحة حتى وإن كانت صغيرة، وعمل على تحقيقها خطوة بخطوة، لأن كل إنجاز تحققه سيزيد من ثقتك بنفسك وسيجعلك تؤمن أنك قادر على النجاح والتغيير أيضا.
0: نعم، وفي النهاية مستمعينا الكرام، إذا شعر الإنسان أن مشاعر الحزن أو ضعف الثقة بالنفس أو النقد الذاتي أصبحت تؤلمه بشكل مستمر، فلا بأس أن يطلب المساعدة من شخص يثق به. كذلك فلنحرص جميعا على أن نرى أنفسنا بعين التقدير لا بعين التقليل، وأن نتذكر دائما أن لكل إنسان قيمة، وأن النجاح الحقيقي يبدأ عندما نؤمن بأنفسنا.
1: إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذا الصباح. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التعزئة إلى الدكتور معمر حاتم أبو حاتم وإخوانه وعائلته الكريمة بوفاة والدهم الشخصية السياسية البارزة والمناضل الوطني الجسور اللواء المهندس حاتم أبو حاتم الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري ورفعة وطنه وشعبه وتقدمه. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا على التحضيرات الخاصة بإنعقاد الورشة التحضيرية للمؤتمر الوطني المعني بتعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. وجه وزير النقل محسن العمري بسرعة تشكيل لجنة تحقيق ميدانية والنزول الفوري إلى موقع حادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة على طريق العبر بين حافلة تابعة لشركة البركة للنقل الجماعي قادمة من المملكة العربية السعودية وقاطرة نقل ثقيل. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن تركي الوادعي مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في بعثة الحج لموسم 1447 سير أعمال اللجنة والتحديات التي تواجه اللجنة وسبل تجاوز ذلك، وذلك خلال لقاء عقد في مكة المكرمة. بحث وزير الصحة العامة والسكان قاسم بوحيبح في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين الصديقين في المجال الصحي. بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليبيموفا سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة كازان بجمهورية تاتارستان. دشن محافظ الضالع اللواء أحمد القبة العمل في مشروع استكمال سفلة الطريق الحصين الشعيب بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عصام أشغلتوني وأشغلتم حالي.
5: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
6: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
4: مالي روحي تخرج من الجدار.
6: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
4: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
6: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
4: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
6: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
4: لا ما سمعتوش.
6: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهات.
4: هي مالي طيب مسموه المول؟
6: اسمه جاليريا مول.
4: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
6: أيوة يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
4: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
7: جاليريا مول
6: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
8: تحت سقف واحد.
6: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
9: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
10: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
13: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الاجتماعية. نصف الآباء قلقون من الشاشات، لكن 58% يعتمدون عليها لإبقاء أطفالهم هادئين.
1: أعزائي المستمعين، ننتقل معكم الآن إلى محطتنا الاجتماعية لنقف أمام ظاهرة تجاوزت كونها مجرد سلوك يومي لتصبح قضية تمس جوهر البناء النفسي والاجتماعي لأجيالنا القادمة. عنواننا اليوم الذي نتأمله يحمل مفارقة مؤلمة. نصف الآباء قلقون من الشاشات، لكن 58% يعتمدون عليها لإبقاء أطفالهم هادئين.
0: أعزائي المستمعين، نحن هنا لا نتحدث عن أرقام عابرة، بل عن فجوة كبيرة بين الوعي بالمخاطر وبين الممارسة الواقعية التي تفرضها ضغوط الحياة. إن هذه الإحصائية تعكس حالة من الاستسلام التربوي أمام بريق الشاشات، فبالرغم من القلق المتزايد من مخاطر التأخر الإدراكي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب التي ربطتها الأبحاث بالتعرض الطويل والمبكر لهذه الأجهزة، إلا أن الغالبية العظمى من الآباء يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام الشاشة كمسكن اجتماعي لضمان الهدوء في الأماكن العامة أو أثناء الانشغال بمهام الحياة.
1: نعم، فنحن أمام تحول خطير وممنهج من الطفولة القائمة على اللعب والتفاعل الحسي إلى الطفولة القائمة على الشاشات، وهو تحول يهدد الصحة النفسية والنمو الاجتماعي في الصميم. مستمعنا الأعزاء، إن العلم لا يجامل في هذا الملف. الأكاديمية الأمريكية لطب نفس الطفل والمراهق تؤكد أن تحديق الطفل في الشاشة في وقت مبكر جدا يحرم عقله من أهم مراحل التطور. الأرقام تقول أن 42% من الأطفال يمتلكون هواتف ذكية في سن 10، وتقفز النسبة إلى 91% بحلول سن 14.
0: نعم محمد، هذا يعني أن الطفل أصبح يستمد مفاهيمه ولغته وردود أفعاله من خوارزميات صامتة، بدلا من استمادها من دفء العلاقة الأسرية وتفاعلات الحياة الحقيقية. إنما يجب أن يكون وما تفرضه الفطرة والتربية السليمة هو أن يكون وقت الشاشة محدودا للغاية، خاصة لمن هم دون سن الثانية، لأن العقل عقل الطفل في هذه المرحلة هو عبارة عن إسفنجة تمتص المهارات من خلال اللعب والتحدث والاحتكاك المباشر مع الوالدين والإخوة.
1: بالطبع رحمة، لكن ما يحدث في الواقع هو أننا نشتري لحظات من السكينة في المطاعم أو مراكز التسوق عبر تقديم هذه الأجهزة لأطفالنا، دون أن ندرك أننا نفوت عليهم فرصة ثمينة لتطوير مهارات التنظيم الذاتي وكذلك إدارة المشاعر أثناء فترات الانتظار. فالطفل الذي لا يتعلم كيف يواجه الملل أو الانتظار إلا بالشاشة سيكبر وهو يفتقد لأدوات الصبر والمواجهة في مستقبله.
0: مستمعين الأعزاء، الخبراء يحذرون من أن هذا الإلهاء الرقمي يقلل من فرص التفاعل اللغوي بشكل مرعب، فمشاهدة الشاشات تقلل من عدد الكلمات التي يسمعها الطفل أو ينطق بها، مما يزيد من احتمالية التعرض لتأخر لغوي أو معرفي. بل أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يقضون وقتا أطول أمام هذه الأجهزة يظهر لديهم نمو أقل في أجزاء الدماغ الحيوية التي تدعم مهارات القراءة والكتابة المبكرة. إذا نحن أمام معضلة حقيقية تتطلب منا شجاعة المواجهة والاعتراف بأن الحلول السهلة اليوم قد تتحول إلى معقدة اجتماعية غدا.
1: إذن رسالتنا اليوم في فقرتنا الاجتماعية هي دعوة لليقظة والحسم والإبداع، أي لا تجعلوا الشاشة تتسلل إلى حياة أطفالكم بدافع الصدفة أو غياب الهدف. الأمر يحتاج منا إلى العودة للبدائل البسيطة. حقيبة صغيرة تحتوي على ألوان أو قصص أو مكعبات يمكن أن تفجر في طفلكم طاقات إبداعية لا حدود لها في أوقات الانتظار. دعوا أطفالكم يبحثون ويفكرون ويستخدمون التكنولوجيا كأداة لتحقيق غرض محدد أو تحت إشرافكم لك وسيلة تخدير تقتل فيها حس الاكتشاف.
0: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من جديد في فقرة المنوعات. مستمعينا الكرام، نصل معكم الآن إلى فقرة المنوعات، وجولتنا اليوم تأخذنا إلى محطات العطاء الإنساني التي لا تغيرها خطوة الزمن بل تزيدها الأيام أصالة وبهاء، إلى قصص الكرم العربية التي تتجلى في أبهى صورها عندما ترتبط بضيوف الرحمن.
1: نعم أعزائي المستمعين، نرحل معكم في هذه الدقائق إلى جنوب الأردن وتحديدا إلى مدينة معان لنعيش معا حكاية عشق وخدمة تتجدد كل عام. سبيل معان حكاية كرم أردني تتجدد على طريق الحجاج إلى مكة. قبل أن تعبر قوافل الحجاج حدود الأردن الجنوبية باتجاه الأراضي السعودية، تتوقف الأرواح قبل الأقدم في معان التي تبعد عن العاصمة عمان 120 كيلومتر جنوبا عبر الطريق الصحراوي. تلك المدينة التي حافظت مكانتها عبر التاريخ بوابة للحجاج ومحطة للراحة والسكينة والكرم.
0: نعم، هناك في واحة الحجاج أو مدينة الحجاج لا يبدأ الأمر مجرد محطة استراحة عابرة، بل مشهد إيماني وإنساني متكامل تختلط فيه أصوات التلبية برائحة القهوة العربية، وتمتزج دموع الشوق إلى مكة بابتسامات أهالي معان أو معان الذين يعتادوا استقبال ضيوف الرحمن بمحبة صادقة متوارثة جيلا بعد جيل.
1: ومنذ عشرات السنين تحديداً منذ أكثر من 26 عاماً يواصل أبناء محافظة معان إحياء تقليد سبيل معان، ذلك المشهد الشعبي الذي أصبح جزءاً من ذاكرة الحج في الأردن، واستمرار الدور التاريخي الذي لعبته المدينة منذ أيام القوافل والجمال حين كانت معان محطة رئيسية للحجاج القادمين من بلاد الشام وفلسطين وتركيا ومختلف الدول المجاورة في طريقهم إلى مكة المكرمة.
0: نعم رحمة، ورغم تطور وسائل النقل والخدمات الحديثة، ما يزال أهالي معان يتمسكون بهذه الرسالة الإنسانية، حيث تنتشر خيم سبيل معان داخل واحة الحجاج محملة بالطعام والشراب والقهوة العربية والحلويات والفواكه، تقدم جميعها مجانا للحجاج في صورة تعكس المعنى الحقيقي للكرم الأردني والتكافل الاجتماعي.
1: وبصوت جهور يملأه الفخر والنخوة، يقف أحمد التلاوي عند مدخل الواحة مستقبلا الحجاج بعباراته التي باتت مألوفة لكل قوافل الحج: أهلا وسهلا حجاج بيت الله في معان، فيما يردد المتطوعون من حوله عبارات الترحيب والدعوات الطيبة، مصرين على الحجاج بأخذ ما يحتاجونه من الطعام والمشروبات.
0: نعم، ويقف التلاوي ويقول أن سبيل معان ليس مجرد خيمة أو مبادرة موسمية، بل رسالة متجذرة في وجدان أبناء المدينة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الذين اعتبروا خدمة الحجاج شرفا عظيما قبل أن تكون واجبا اجتماعيا. وأضاف أن أبناء معان ينتظرون موسم الحج كل عام بشوق كبير، لأن مرور الحجاج عبر مدينتهم يمنحهم شعورا بالفخر والسعادة، مؤكدا أن الجميع يتسابق للمشاركة في السبيل سواء بالتبرعات أو إعداد الطعام أو خدمة الحجاج بشكل مباشر طلبا للأجر والثواب من الله تعالى.
1: وأوضح التلاوي أن مشهد استقبال الحجاج لا يقتصر على المتطوعين فقط، بل تتحول معان بأكملها إلى لوحة من العطاء، حيث تشارك العائلات والتجار والمؤسسات في توفير كل ما يحتاجه الحجاج، مضيفا: نحن لا نرى الحجاج ضيوفا فقط، بل نعتبر خدمتهم بركة لأهل المدينة جميعا.
0: ويبقى سبيل معان أكثر من مجرد خيمة تقدم الطعام الماء، فهو قصة مدينة كاملة لا تزال تؤمن بأن خدمة الحجاج شرف ورسالة وصورة مضيئة من صور الكرم العربي الأصيل الذي لا يزال حاضرا في وجدان أهالي معان جيلا بعد جيل، في مشهد يتكرر كل عام لكنه لا يفقد أبدا أو لا يفقد أبدا معناه الإنساني والإيماني العميق.
1: نعم مستمعينا، يبقى هذا السبيل شاهدا حيا على أن العطاء ليس مجرد واجب، بل هو هوية وإرث راسخ يتورثه الأبناء عن الأجداد بكل حب. قصة مدينة بأكملها جعلت من خدمة الحجيج أو الحجاج رسالتها الأسمى لتظل معان مرارة مضيئة على درب الروحانية. إذن مستمعينا، بهذه اللوحة الإنسانية الجميلة نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة المنوعات لبرنامجنا اليوم.

0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الأعزاء وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. التقنية في خدمة ضيوف الرحمن عندما يصبح الهاتف دليلك في الحج.
1: مستمعينا الكرام، في زمن أصبحت فيه التقنية جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، امتد حضورها ليصل إلى أعظم الرحلات الإيمانية وأكثرها قدسية. فمع ملايين الحجاج الذين يتوافدون إلى المشاعر المقدسة كل عام، برز مفهوم الحج الذكي بوصفه نموذجا حديثا يجمع بين روح العبادة وقوة التكنولوجيا.

0: التكنولوجيا، حيث أصبح الهاتف الذكي رفيقا للحاج يرشده ويعينه ويختصر عليه كثيرا من المشقة والتنظيم.
1: بالطبع يمطر موسم الحج أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية وأكثرها ديناميكية في العالم، حيث يتدفق ملايين الحجاج في وقت واحد ضمن نطاق جغرافي ومواقيت زمنية محددة بدقة. وفي ضوء التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لم يعد الاعتماد على التقنية مجرد خيار رفاهي، بل تحول إلى ركيزة أساسية لتسهيل المناسك وضمان سلامة الحجيج، حيث بات مفهوم الحج الذكي أحد أبرز النماذج العالمية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة الحشود البشرية الضخمة.
0: نعم رحمة، تمثل البرمجيات والتطبيقات الحكومية المعتمدة القاعدة الأساسية التي يدور فلكها في الحج الرقمي، حيث تتيح هذه التطبيقات اختصار الإجراءات الورقية وتأمين الهوية القانونية والصحية للحاج. أولا تطبيق نسك المرشد الشرعي والتنظيمي، إذ يعتبر تطبيق نسك الصادر عن وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا هو الأداة الأهم على هاتف الحاج، فمن خلاله يتم إدارة التصاريح، إذ يتوجب على الحاج التأكد من صدور تصاريح الحج وجداول تفويج ومواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف عبر التطبيق.
1: وكذلك تطبيق خدمات الهوية الرقمية الموحدة، يعد تطبيق خدمات المستودع الرقمي الرسمي للحاج، فمن خلال المحفظة الرقمية للتطبيق يستطيع الحاج إثبات هويته وبياناته الطبية دون الحاجة لحمل الوثائق الثبوتية الورقية التي قد تتعرض للفقد وسط الزحام، وهو ما يتماشى مع توجيهات وزارة الداخلية السعودية لتسهيل التحقق الأمني عند منافذ ومداخل المشاعر.
0: كذلك التهيئة الفنية للهاتف الذكي قبل بدء المناسك. الهاتف الذكي هو مركز العمليات الشخصية للحاج، ولكي يعمل كرفيق ككفو دون انقطاع يجب تهيئة نظامي البرمجة وفقا لأفضل الممارسات التقنية وأمن المعلومات. أما عن تفعيل حلول الدفع اللاتلمسي، يوصي البنك المركزي السعودي ساما بشكل مستمر بتبني الدفع الرقمي لتعزيز الأمان وتقليل التعاملات النقدية، وتفعيل تطبيقات مثل أبل باي أو غوغل باي أو مدى باي، مما يتيح للحاج الشراء والتنقل داخل المشاعر دون الحاجة إلى إخراج المحفظة التقليدية، ويقلل بالتالي من احتمال الفقد السريع أو السرقة وسط الحشود.
1: ومن الممارسات التقنية أيضا إعداد الهوية الطبية على شاشة القفل، تعد هذه الخطوة بالغة الأهمية للحفاظ على السلامة الشخصية وتسهيل عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي والأطقم الطبية الميدانية. فعلى نظامي iOS وأندرويد يمكن للحاج إدخال بياناته الحيوية كفصيلة الدم والأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والحساسية من أدوية معينة وأرقام الاتصال بالطوارئ.
0: نعم، إضافة لتفعيل الوصول السريع، تتيح هذه الميزة للمسعفين قراءة البيانات الطبية مباشرة من شاشة قفل الهاتف دون الحاجة لفك تشفير أو إدخال الرقم السري، ما ينقذ أرواح الحجاج في الدقائق الذهبية الأولى عند حدوث إجهاد حراري أو حالة إغماء. ثالثا تفعيل الحوسبة السحابية والنسخة الاحتياطية اللحظية، يجب على الحاج ضبط إعدادات هاتفه للنسخ الاحتياطي التلقائي عبر iCloud أو غوغل درايف للصور والملاحظات وجهات الاتصال. ففي بيئة الحج المزدحمة يرتفع معدل تعرض الهواتف للتلف بسبب السقوط والضياع، وتضمن هذه الخطوة بقاء بياناته الشخصية آمنة ومسترجعة بالكامل في أي وقت.
1: إذن بتطبيق هذه الخطوات مستمعين الأعزاء، خطوات تنظيمية وفنية، يستطيع ضيف الرحمن تسخير قوات التقنية الحديثة لتكون عونا له وتذلل الصعاب اللوجستية وتحمي سلامته الصحية ليحقق غايته الأسمى في أداء مناسكه بطمأنينة ويسر وسكينة. التكامل إذن بين الإنسان والتقنية يشكل نموذجا جديدا لتجربة حج أكثر تنظيم تنظيما وأمانا، حيث يقول المراقبون أن ما يحدث اليوم في المشاعر المقدسة يعكس تحولا عالميا في إدارة الحشود الكبرى باستخدام التكنولوجيا. فالحج لم يعد مجرد حدث ديني ضخم، بل أصبح أيضا مختبرا علميا أو عمليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة. إذن مستمعينا، مع استمرار تطوير الأنظمة الذكية والبنية التحتية الرقمية، يبدو أن مستقبل الحج الذكي سيتجه نحو تجربة أكثر أماناً وانسيابية، يكون فيها الهاتف والأجهزة التقنية رفيقاً فعلياً للحاج، يخفف عنه مشقة التنقل والبحث والانتظار، ويمنحه مساحة أو مساحة أكبر للتركيز على البعد الروحي للمناسك. إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة التكنولوجيا.

0: أعزائنا المستمعين، في فقرتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية فقرة حدث، نأخذكم الآن في جولة بين صفحات التاريخ لنستعرض أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 17 مايو، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها، حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1896 الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1939 الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض والذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1995 جاك شيراك يتولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتران.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2004 سيارة ملغومة تؤدي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سلام.
0: وحدث في مثل هذا اليوم أخيرا من العام 2016 تعيين كريستيان كرين مستشارا اتحاديا للنمسا بعد أسبوع من استقالة فرينز فايمان. إذن مستمعين الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. انتظرونا في حلقات قادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أساق، أشغلتوني وأشغلتم حالي.
5: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
6: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
4: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
6: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
4: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
6: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
4: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
6: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
4: لا ما سمعتوش.
6: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهات.
4: هي ملم طيب، مسموه ذا المول
6: اسمه جاليريا مول.
4: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
6: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
4: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
7: جاليريا مول
6: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
10: على فجر يوم صبح، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المحر، وكان النعاس على

وماذا؟ سؤال على حاجبين نزنبق في همسك المذهب وسرنا حشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أعد وبالسلاح أرعد بالحق حق وبالسلاح أرعد بالحق حق وبالسلاح

الحلة. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردتني غصبي

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب عبق الماضي.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أهلا بكم إلى نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل اللواء حاتم أبو حاتم. الخنبشي يطلع على تحضيرات مؤتمر الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية وجهود تموين المطارات والأسواق بالمشتقات النفطية. وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات حادث تصادم بطريق العبر. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزئة إلى الدكتور معمر حاتم أبو حاتم وإخوانه وعائلته الكريمة بوفاة والدهم الشخصية السياسية البارزة والمناضل الوطني الجسور اللواء المهندس حاتم أبو حاتم الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري ورفعة وطنه وشعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازي لعائلة الراحل الكبير، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية كأحد أبرز المناضلين الأوائل ممن آمنوا بمبادئ النظام الجمهوري وتطلعات شعبه في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا على التحضيرات الخاصة بانعقاد الورشة التحضيرية للمؤتمر الوطني المعني أو المعني بتعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني، حيث استمع إلى شرح حول أهداف الورشة التحضيرية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة بير جهوف الألمانية ضمن مشروع تعزيز قدرات السلطة المحلية ودعم الاستقرار. وتناول اللقاء محاور الورشة الهادفة إلى توحيد الرؤى بين المستويين المركزي والمحلي وتحسين آلية التنسيق والتخطيط المشترك بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية الحقيقية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار المؤسسي والإدارج. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن حضرموت تولي اهتماما بالغا بكل المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء السلطة المحلية وبناء شراكات مؤسسية قائمة على الوضوح والشفافية بما يعزز فرص جذب الدعم والتدخلات التنموية من الشركاء والمانحين. وفي سياق متصل، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت من المدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت سعيد الديني على جهود تموين المطارات بالوقود النفطي بما يضمن تفويج حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على انتظام الرحلات الجوية خلال موسم الحج. وجه وزير النقل محسن العمري بسرعة تشكيل لجنة تحقيق ميدانية والنزول الفوري إلى موقع حادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة على طريق العبر بين حافلة تابعة لشركة البركة للنقل الجماعي قادمة من المملكة العربية السعودية وقاطرة نقل ثقيل. كما وجه وزير النقل وكيل قطاع النقل البري فضل العبادي ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل على ضرورة الوقوف أمام كافة ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه الحقيقية ورفع تقرير شامل بنتائج التحقيق بصورة عاجلة بما يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على الطرق وخدمات النقل البري. وعبر الوزير العمري عن حزنه الشديد إزاء الحادث الأليم مقدما خالص التعازي وعظيم المواساة إلى أهل الضحايا وذويهم، سائلا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن تركي الوادعي مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في بعثة الحج لموسم 1447 سير أعمال اللجنة والتحديات التي تواجه اللجنة وسبل تجاوزها، وذلك خلال لقاء عقد في مكة المكرمة. وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المساعدان طارق القرشي وعارف البركاني، أكد الوزير الوادعي أهمية مضاعفة الجهود لرعاية ضيوف الرحمة
الرحمن صحيا وطبيا باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ودينية عظيمة، مشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإيلاء كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة اهتماما خاصا بما يحفظ سلامتهم وصحتهم. وقال الوزير الوداعي إن نجاح العمل الطبي لا يقاس بعدد الحالات المعالجة فقط، بل بمدى الطمأنينة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الخدمات بالتنسيق مع الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية. وثمن الوزير جهود اللجنة الطبية المرافقة للبعثة في مختلف مواقع الحجاج ودورها في تقديم الرعاية العلاجية والوقائية ومتابعة الحالات على مدار الساعة، بما يعزز سلامة الحجاج خلال أداء المناسك. بحث وزير الصحة العامة والسكان قاسم بوحيبح في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي. وناقش الدكتور بوحيبح مع المسؤول الصيني عددا من المشاريع الصحية المدعومة من الجانب الصيني وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم البنية التحتية الصحية وتجهيز الإجهزة الطبية وبناء القدرات بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية توسيع مجالات الشراكة الصحية والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصحي ودعم البرامج الصحية ذات الأولوية خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في اليمن. وأشاد وزير الصحة بالعلاقات التاريخية التي تربط اليمن بجمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن الصين كانت وما تزال من أبرز الدول الداعمة للقطاع الصحي في اليمن من خلال تدخلاتها الإنسانية والتنموية ومساندتها المستمرة للقطاع الصحي في مختلف الظروف، معبرا عن تقدير وزارة الصحة للدعم الصيني المقدم لليمن. بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليبيموف سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة كازان بجمهورية تاتارستان. وناقش اللقاء مجالات التعاون في قطاع المتاحف والآثار والاستفادة من التجربة الروسية في المتاحف الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات السينما والفنون والإنتاج الثقافي المشترك ودعم معاهد الفنون وبرامج التبادل الثقافي والمعرفي. وكما تطرق اللقاء إلى أهمية استعادة نشاط المركز الثقافي الروسي من العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تنشيط التبادل الثقافي والفني بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الإبداعية والثقافية. وأشادت وزيرة الثقافة الروسية بالعلاقات الثقافية بين البلدين، مستعرضة مساهمة متحف الإرميتاج ومتحف الشرق الحكومي ضمن حملة اليونسكو لدعم اليمن خلال عامي 2016-2017 عبر عرض عناصر من التراث والحرف التقليدية اليمنية على منصاتها الثقافية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل اللواء حاتم أبو حاتم. الخنبشي يطلع على تحضيرات مؤتمر الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية وجهود تموين المطارات والأسواق بالمشتقات النفطية. وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات حادث تصادم بطريق العبر. مستمعينا، كانت هذه نشرتنا من إذاعة الجمهورية مأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن تقديم النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: عيونك غدر ما يلقى كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام. نستأذن بتنفيذ المهام. أخي
2: استمر يا وحش.

0: أحضر تقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية لعملنا. إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوها.
3: هي ملف طيب، مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
6: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
7: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: عزيز المواطن، عزيزة المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
9: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
10: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
11: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
12: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع.
13: واحة المستمع.
1: واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر.
13: زهور ناصر.
1: إخراج نصر الأغبس.
13: نصر الأغبس.
1: أعزائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. أهلا بكم في واحة المستمع.

مستمع الكريم، يخيل إلينا أن أعمارنا ليست إلا فصولاً متعاقبة، فعلم الصديق المستمع أن نصيبك من تلك الفصول ومواقيتها مقدر لك لا محالة، وليس لك من الأمر شيء، ولكن بيدك أن تجعل الشتاء موسماً تتجمد فيه أحزانك وتتجدد فيه أحلامك، وبيدك أيضاً أن تجعله فرصة لتلقي عنك كل ما أثقلك وتترك العنان لروحك أن تغسل عنها وعثاء السفر والركض المتواصلين في الحياة. بيدك صديق المستمع أن تزرع في كل فصل من فصولك ما يتناسب معه، فتزرع يا سمين عمرك صيفا، ولك أن تجني بعض ثمارك فيه شتاء، ولك أن تخبئ في خريفه بعض أغصانك لتزهر ربيعا، والأهم من هذا كله أن تتكيف مع كل فصل، وألا تطيل المكوث في ليالي الصقيع، وألا ترتدي حدادا حين الرحيل، وألا تقيم في قلبك المآتم حزنا وتنسى أن تحرث أرض قلبك، فالربيع حتما قادم وعبث الأماني لابد نازل. إياك صديقي أن تقنط من رحمة الله إذا أكذبت سماؤك أو تصحرت أرضك يوما، ولا تدع لليأس طريقا إلى قلبك، قومه بكل قواك واحشد جيش الدعاء لحرب السماء، فوحده كفيل بأن يهزم كل أحزان الأرض. وارمي بسهام أملك كل يأس، وانتظر من الله الغوث، حينها فقط سيجرجر الربيع أذياله عائدا إليك، وتتمايل أزهاره طربا بين يديك، وابشر حينها بربيع قلب سماوي العطاء. اللهم امطر قلوبنا غيث حياة وسقيا رحمة وأمل، يحيي كل ما مات فينا ويحيي كل أرض ميتة في حقول أحلامنا.

كلمات ومعاني. كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها، تدور بين الحياة حول جميع الظروف، فلا تيأس صديق المستمع وترقب الخير من ساعة إلى ساعة. هناك قلوب جميلة نتحدث إليها مرة ونتعلق بها للأبد.

صور من الحياة. يروى أن عجوزاً حكيماً كان يسكن في إحدى القرى الريفية البسيطة، وكان أهل هذه القرية يثقون به وبعلمه، ويثقون في جميع إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي أحد الأيام ذهب فلاح من القرية إلى هذا العجوز الحكيم وقال له بصوت محموم: أيها الحكيم، ساعدني، لقد حدث لي شيء فظيع، لقد هلك ثوري وليس لدي حيوان يساعدني على حرث أرضي، أليس هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي؟ فأجاب الحكيم: ربما كان ذلك صحيحا وربما كان غير ذلك. فأسرع الفلاح عائدا لقريته وأخبر الجميع أن الحكيم قد جن. بالطبع كان ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث للفلاح، فكيف لم يتسنى للحكيم أن يرى ذلك؟ إلا أنه في اليوم ذاته شاهد الناس حصانا صغيرا وقويا بالقرب من مزرعة الرجل، لأن الرجل لم يعد عنده ثور ليعينه في عمله، راقت له فكرة اصطياد الحصان ليحل محل الثور، وهذا ما قام به فعلا. وقد كان سعادة الفلاح بالغة، فلم يحرث الأرض بمثل هذا اليسر من قبل، وما كان من الفلاح إلا أن عاد للحكيم وقدم إليه أسفه قائلا: لقد كنت محقا أيها الحكيم، إن فقداني للثور لم يكن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي، لقد كان نعمة لم أستطع فهمها، فلو لم يحدث ذلك لما تسنى لي أبدا أن أصيد حصانا جديدا، لابد أنك توافقني على أن ذلك هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. فأجاب الحكيم: ربما نعم وربما لا. فقال الفلاح لنفسه: لا ثانية.

لابد أن الحكيم فقد صوابه هذه المرة، وتارة أخرى لم يدرك الفلاح ما يحدث. فبعد مرور بضعة أيام سقط ابن الفلاح من فوق صهوة الحصان فكسرت ساقه، ولم يعد بمقدوره المساعدة في أعمال الحصاد. ومرة أخرى ذهب الفلاح إلى الحكيم وقال له: كيف عرفت أن اصطيادي للحصان لم يكن أمراً جيداً؟ لقد كنت أنت على صواب ثانية، فقد كسرت ساق ابني ولم يتمكن من مساعدتي في الحصاد. هذه المرة أنا على يقين بأن هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي، لابد أنك توافقني هذه المرة. ولكن وكما حدث من قبل، نظر الحكيم إلى الفلاح وأجابه بصوت تعلوه الشفقة: ربما نعم وربما لا. استشاط الفلاح غضبا من جهل الحكيم، وعاد من فوره إلى القرية وهو غير مدرك لما يقصده الحكيم من عبارته تلك. في اليوم التالي قدم الجيش واقتاد جميع الشباب والرجال القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يصطحبوه معهم لأن ساقه مكسورة، ومن هنا كتبت له الحياة، في حين أصبح مصير الغالبية من الذين ذهبوا للحرب أن يلقوا حتفهم. يقول تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الحق.

السياحة في اليمن. السياحة في اليمن. أصدقائي المستمعين، كما نعلم بأن بلادنا تزخر بالكثير من الأماكن والمواقع السياحية والأثرية التي تجذب الناس من كل مكان في العالم لزيارتها والاستمتاع بمناظرها الفريدة والمميزة وبالطابع المحلي. في هذه الحلقة سنتحدث عن حصن الغويزي، وهو أحد الحصون التاريخية الهامة في اليمن، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1716 للميلاد. ويقع هذا الحصن في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة المكلا عاصمة حضرموت. يعد مركزا تاريخيا للزوار، وتحيط به حديقة عامة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الهدف من إنشائه كان مراقبة الغارات العسكرية التي كانت تستهدف مدينة المكلا الواقعة على ساحل البحر العربي من اتجاه الشمال، سيما تلك الغارات التي كانت تشنها السلطة الكثيرية التي اتخذت حينها من مدينة سيئون حاضرة لها، ثم الغارات التي كانت تشنها السلطة القاعيطية التي كانت تتمركز في مدينة الشحر قبل استيلائها على مدينة المكلا واتخاذها عاصمة لها، وتلك الغارات التي من الشمال من دوعن وعمد حاضرة دولة مشيخة آل عمودية. يتكون الحصن من طابقين، الطابق الأول به عدة حجرات، وعلى جدرانه الخارجية نوافذ عدة منشورية الشكل من جميع الاتجاهات، فيما الطابق الثاني يتميز بنوافذه الواسعة. هذا الحصن الأثري هو مكان جذب سياحي هام، يحتاج للترميم من قبل الهيئة العامة للآثار لإعادة تألقه وجماله الفريد، وذلك سيجعل منه مزاراً لهواة السياحة، وسيدر دخلاً كبيراً لصالح تحسين المحافظة التي تحتاج للكثير من المال لتحسين المواقع السياحية الجميلة.

ما زلنا معكم في واحة المستمع، وتمضي الحياة ونمضي معها، هي رحلة لنا فيها، قد تطول قد تقصر، لكن أثرنا فيها لا يعترف بمقدار ما عشناه، فقد تحيا من العمر طويلا ولا يتذكرك أحد بشيء، وقد تقصر رحلتك بها، لكن أثرك الجميل كفيل بأن يجبر الغير على أن لا ينساك.

في واحد المستمع نتوقف قليلا مع ومضات. صديق المستمع، لا يستطيع الإنسان أن يكف عن الحلم، والحلم هو غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسد. وغالبا ما تخيب أحلامنا وتحبط رغباتنا خلال مسيرة حياتنا، لكن هذا الأمر يجب أن لا يمنعنا من الاستمرار في الحلم، وإلا ماتت الروح فينا. إن الجهد الحسن هو الذي نخوضه باسم أحلامنا. عندما نكون شباباً تتفجر أحلامنا في داخلنا بكل عزيمتها، ولا تنقصنا الشجاعة أطلاقاً، لكننا لم نتعلم بعد كيفية النضال. وحين نخلص إلى تعلمها بعد جهود مضنية، نكون قد فقدنا الطاقة على الكفاح، عندئذ ترتد على أنفسنا وتصبح ألد أعدائها. إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ أحلامنا هي أن نكون كرماء تجاه أنفسنا. يجب التعامل بصراحة مع أي محاولة نقوم بها لمعاقبة ذواتنا، مهما تكون بسيطة أو تافهة، ولكن نعرف متى نصبح قساة مع أنفسنا. علينا أن نحول أدنى ظهور من ألم روحي كمثل الشعور بالذنب والندم والتردد إلى ألم جسدي. وعندما نجعل من الألم الروحي ألماً جسدياً، نستطيع أن نعرف مدى الأذى الذي يلحقه بنا.

قبل الوداع رشة عطر، رشة عطر ونخلة غطت الأفنان باسقة، قالت لأترابها: والصيف يحتضر، إني أكلف نفسي فوق طاقتها، وليس لي بل لغير الظل والثمر، ولست مثمرة إلا على ثقة أن ليس يأكلني طير ولا بشر. عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر، وظلت النخلة الحمقاء عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر. فلم يطق صاحب البستان رؤيتها، فاكتثها فهوت في النار تستعر. من ليس يسخو بما تسخو الحياة به، فإنه أحمق بالحرص ينتحر. مستمعينا الكرام، لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج بإذن الله. حتى ذلكم الحين نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات، ودمتم في خير ومحبة. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
6: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي جعل الرضا طريق جنته، وخص عباده بجزيل رحمته، وأكرم من رضي به ربا بحلول رضاه ونيل كرامته. والصلاة والسلام على القنوع بما عند ربه وعلى آله وصحابته، أما بعد، فإن مما يعلي من منزلة المسلم ويرفع درجته عند ربه تهذيب نفسه بفضائل الأعمال وتزيينها بمكارم الأخلاق، وإن القناعة من أعظم الصفات التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والمواقف التي نقتدي به فيها كثيرة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوعا زاهدا، فكان من أبعد الناس عن ملذات الدنيا وأرغبهم إلى الآخرة، وقد خيره ربه جل وعلا بين الدنيا وأن يعيش فيها ما شاء، وبين الآخرة فاختار الآخرة وما عند الله، وخيره أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا. وقبل الحديث عنها وتشنيف الأسماع بها نعرف معناها، فالقناعة كما يقول الجاحظ هي الاقتصار على ما سنح من العيش، والرضا بما تسهل من المعاش، وترك الحرص على اكتساب الأموال وطلب المراتب العالية مع الرغبة في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه وقهر النفس على ذلك والتقنع باليسير منه. وأما ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر القناعة فهو أجل أن يحصر في وقفة أو وقفات، ولكن حسبنا من ذلك أن نأخذ بعضا منها نربي بها أنفسنا وأزواجنا وأولادنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار، أي يلبس ثوبا يستر نصفه الأسفل وعورته وليس عليه غيره، وإذا الحصير وهو الفراش المصنوع من ألياف النبات أو الشجر أو غير ذلك من الصوف، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، أي ظهرت علامات أعواد الحصير على جلد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن بينه وبين الحصير شيء مفروش، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة، أي في جانبها، والقرض نوع من الورق يستخدم لدبغ الجلود، وإذا إهاب معلق أي جلد مدبوغ معلق، فابتدرت عيناي أي بكت عيناي بالدموع على ما رأيت من شدة حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال عمر رضي الله عنه: فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، أي ليس فيها كثير شيء مما يخزن المرء للقوت والإدخار، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى، وهذا من التعليم والتربية النبوية على علو الهمة وقوة العزيمة وسمو المطلب، والاستخفاف بملاهي الحياة والزهد عما فيها، وتوظيف ما يقابله الإنسان من الشدائد والمكاره في تهذيب النفوس والأخلاق. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأجرى الله بين يديه ألوان النعيم، ولكان له من ذلك أوفر الحظ والنصيب، لكنه كان راضيا بالقليل قانعا باليسير، واضعا نصب عينيه قول الحق تبارك وتعالى: ورزق ربك خير وأبقى، كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وفي كل ذلك سلوى وموعظة للفقراء وعزاء لكل مسكين، وتمتلئ نفوسهم رضا بقضاء الله وقدره. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام القناعة في العيش، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين مقام القناعة في العيش، فيقول كما صح عنه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وصح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على هذا الخلق العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بل عرض الله عز وجل على نبيه الدنيا وما فيها من كنوز، فقال عليه الصلاة والسلام: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وكثيرا ما كان يرشد أصحابه أن الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأما عن دعائه صلى الله عليه وسلم وحرصه أن يمده ربه بالقناعة فأمره عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. ولا تسل عن قناعته بما قسم له ربه. وأنه صلى الله عليه وسلم في بيته يجوع ويشبع ويربي أزواجه على الرضا والقناعة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، أي هدايا من لبن أو لحم، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. فهذه حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، لا توقد له نار، وقد عرضت عليه جبال مكة ذهبا فردها، ورضي أن يعيش كفافا وقنع بما عند الله. وتخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات لم يكن عندها طعام يأكله ذو كبد، أي كائن حي، إلا بعض الشعير، وكانت تضعه في رف في حجرتها، فكانت تأكل منه حتى طالت مدة أكلها منه وهو لا يفنى، فكالته أي وزنته وعرفت مقداره، فعندها فني وانتهى، فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله، وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى، لقلة كانت تتوهمها فيه، فلذلك طال عليها، فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد، وقد يكون الأمر مرتبطا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عندها، فلما كالته رفعت تلك البركة. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا توعي فيوعي الله عليك، ومعناه لا تقدري الأشياء، فإن الله يوعي عليك، أي أنه يعاملك بحسب ما تقدرين. وعليه فإذا جعل الإنسان الشيء موكولا إلى الله عز وجل وأكل منه حتى يفنى يكون هذا أبرك له. وقالت أيضا: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يومين إلا إحداهما تمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا قناعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أكله: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. فهنا يحكي أنس رضي الله عنه أنه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، وهي صحاف أو أطباق توضع فيها المخللات والمشهيات، ولم يخبز له صلى الله عليه وسلم ذلك الخبز الرقيق الفاخر المسمى بالرقاق، ولا أكل في حياته كلها على مائدة من تلك الموائد المرتفعة عن الأرض التي يأكل عليها العظماء والمترفون، والأكل عليها لم يزل من دأب المترفين ووضع الجبارين لئلا يفتقروا إلى الانحناء عند الأكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه بهم، كان يأكل صلى الله عليه وسلم وأصحابه على السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون على السفر التي تمد على الأرض، تواضعا وزهدا في الدنيا ومظاهرها وتعليما لأمته. وأما عن قناعة صحابته فلقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، واتبعوا آثاره وتخلقوا بأخلاقه، وعاشوا القناعة والزهد في أول أمرهم نظرا لقلة ذات اليد. ثم انتشر الإسلام وجاءتهم الغنائم وفتح الله عليهم، فلم تؤثر هذه الأموال التي اكتسبوها من الغنائم على زهدهم، بل استمروا على ما هم فيه من قناعة وتقشف. وهنا نذكر بعض النماذج من قناعة الصحابة وبعدهم عن الطمع. فعن أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال الحافظ ابن حجر: قوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. وعن الحسن قال: كان عطاء سلمان 5000، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، فإذا خرج عطاؤه تصدق به وأكل من سفيف يده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يكمل غنى القلب بغنى آخر هو غنى النفس، وآيته سلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وختاما، فإن للقناعة فوائد عديدة، منها أن القناعة من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وأن القانع تعزف نفسه عن حطام الدنيا رغبة فيما عند الله، وأن القنوع يحبه الله ويحبه الناس، وأن القانع سعيد النفس بما قسم له من الدنيا، وأنه لو قنع الناس بالقليل لما بقي بينهم فقير ولا محروم، وبالقناعة تشيع الألفة والمحبة بين الناس. هذا والحمد لله على تمام نعمته وجزيل فضله. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، ورضا منك علينا يدخلنا جنتك ويرفع عنا غضبك ومقتك، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ، تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين، تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل. إذاعة مأرب على تردد 89.5 و87.5، كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
2: هي ملم طيب، مسموه ذا المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
10: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
11: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: تقدم
12: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
1: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
12: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
1: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
12: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
1: محمد فاروق.

0: الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع. يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورنا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مارب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

أنت الدواء للروح. ألا وأنت الدواء.

0: من أرض تعز أنا الدليل بكلي ألا أنا الدليل بكلي لإذاعة مارب زرتك تراكت خلي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي على تحيتي لطاقم الإذاعة ألا لطاقم الإذاعة تحيتي بكل وقت وساعة ألا والشكر والتقدير على الاستضافة ألا والله على الاستضافة بعد السفر سببت لي الحفافة
1: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري
2: أهلا وسهلا بكم جميعا والله.
1: بداية نشي نعرف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي؟
2: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول ألا يا ليتنا بساقي أديب بمام ألا بساقي أديب بمام شاغسل كفوفك ومليح محنم ألا أمانتك يا ذا المليح تلفت ألا يا ذا المليح تلفت رمشك سهام ونظرتك تفلت ألا إذا نظرت

ثلاث حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي ألا مرت من أمامي قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: لا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب.

والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت اللثام مبسم. ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي، ألا وما الحلا ما يكفي، إذا لمس يد مريض يشفي. ألا صوت نغم إذا نطق وتكلم، ألا إذا نطق وتكلم، تشوف ضياء وجهه ولو تلثم.

على بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني، فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول: على بكر غباش بالخل والبواكر.

أرضع أشعل فؤادي بالغرام ولع ألا يا خل دلع وموت في دلالك ألا وموت في دلالك عطش أنا كي أرتوي جمالك ألا وبليتني بالحب أنا في دلك ألا بالحب أنا في دلك أهواك

ليتني أحيا على خيالك، ألا أحيا على خيالك، أمانتك لحرمتني وصالك، ألا لفت جنابي من

0: الحرام ألا من سحر عينه بالفؤاد أضرام ألا وبالفؤاد أضرام بمهجتي ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف، ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت
1: هذا
0: هي
1: المجال.
0: موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة. نعم.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز. نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندكم شركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
0: ملالة نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها. نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناضلين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء، وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناضلين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حينها ألا من مارب الأمجاد والسعادة، مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل: ألا من مارب الأمجاد والسعد، ألا الأمجاد والسعد، حيوا معي شيخ اليمن عرادا. ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة،

الأعداء وأمنها والجيش والقيادة. ألا عبد الملك يحلم بها إماما، ألا يحلم بها إماما.

لعين ويا ابليس، الا ويا لعين ويا ابليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. الا مش تدخلوش ما ريب ولو قامعتم،

ألا مش تدخلوش مارب بلاد قبائل، ألا مارب بلاد قبائل، وانتم مقوس ملقطين نقائل.

0: ألا ما استدخلوش هذا خبر نهائي، ألا هذا خبر نهائي، وجيشناه للوطن فدائي. وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيات الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولاً أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلاً العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أسأل فيه عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلاً يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعاً، بس اللهم إنه بلحن آخر، مثلاً بلحن القباطي مثلاً، أو لحن آخر مثلاً ألا رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجمن مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أي أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى، صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي، لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب. مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي مليون حبيب وصاحب. ألا يا راتبي يا مشكلة بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبور مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل. ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، عشك تعاد شقول لال.

ألا عرفك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش

صفر كالريش طار من مربط تيفرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر، ألا ويحفظك من الشهر، ألا

النار. وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم الذي بلا يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي، دعاءها يقلي جميع همي. ألا أنت الحياة والأنس والسعادة، ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل

0: يحفظك ويحميك، ألا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، ألا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: ألا أم اليمن قلبي عليك تقطع، ألا قلبي عليك تقطع، والعين ترثي حالتك وتدمع، ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع، مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله، والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة؟ هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، ها إلا أن يتردده الآباء والأجيال من جيل إلى جيل. يعلم الله أننا كنت أنتقل من قرية إلى أخرى، ومن مدينة أو من عزلة إلى عزلة، ومن مديرية إلى مديرية، كي أحصل على الناس القدامى مثلا الشيابة، وأجلس كذا جنبه وأخذ من زمنه الجميل، وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار وأكتب وأدون لكل واحد، فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كذا في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى. فصراحة التراث الجميل له صدى ثاني، صدى يدخل إلى القلب مباشرة، لأنه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية، بعض المهاجل
1: نكتبها يعني.
0: أيوة نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم
1: جميل. أنت من محبي الشعر
0: هذه يعلم الله
1: أننا الشعبي.
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل،
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله وأقولها من هنا من إذاعة مارب، أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني أيوة ويتعاون معك. أنا ما أشيش منه ماديا، أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك، وإذا به يتخلف بوعده. فقلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت يعني؟ هل كان في الحرب أو قبل؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما يعني مثلا أيوة. إحنا في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على
0: الجانب. يا ريت أنه كان يقول كذا، لأنه برب الأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك، هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد من تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها ألا شعب اليمن مسكيني كم تقعقع، ألا مسكيني كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذرني بأنك أنا ما أقدرش يلا أقدر لكم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له. لا يا أخي قل كلمة حق. رسالتي بلغة التراث أقول لك من هنا من إذاعة مارب ألا غبني على نفسي من اللي يحصل، ألا والله من اللي يحصل.

بيلرقول ألا وعايشين بيلرقول الغامتات قرح قناصي يقتل ألا يمن سعيد كل الطرق مغلق ألا كل الطرق مغلق والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في بشيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا، والله أنه يقدح في إخواننا المناضلين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها ألا سلام تعظيم للقائد العليمي.

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزات

قد أنذروتي حلاف ألا قد أنذروتي حلاف ويخرقوا مثل الحمار موطف ألا لملم هدومه ساعته ويعطف ألا وي ساعته ويعطف

0: லை லை லை லை லை லை லை லை லை லை லை லை ألا بالحنك والحكمة من الأوائل ألا الحكمة من الأوائل رفعت رؤوس أهلك بين القبائل ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش على دكتور ما لقيناش نسخة قديم للحمد ما نسيناش وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو عبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء إلى كل شريف إلى كل نظيف نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ وشكرا لكل من ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل ورسالتي أبثها من هنا وأتمنى أن تصل صداها إلى أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء ذاق الآن نشتي سلام نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف أقول بلغة التراث بلغة الضباحة الشعب المنكوب ألا توحدوا بالأرحم المواطن ألا بالأرحم المواطن ويرجعوا لبلدتي المحاسن ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن ألا من كثرة الضغائن نصه قتل

لم تصر ميم. ألاح السلاح تصر ميم. نصير نضرب لك سلامي تعظيم. ألا سوق السلاح يصبح سلامي للناس. ألا

الناس. ألا يا ليت راع الحرب يحذف ويعدم، ألا والله يحذف ويعدم، والحب ما بين العباد يعمم. ألا والقنبلة نون يطير ويحذف، ألا نون يطير ويحذف، تصير قبلة

0: تجاري للحب أنا أصير تجاري للحب يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام وحرف الراء في الحرب إلى حب ويعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم كنت في الأستوديو، شكرا لك وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أشغلتوني وأشغلتم فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهة.
2: هي ملابة طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
3: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسبب

تشبه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.